محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا استقيموا صفوفكم وتراصوا. Saf di luruskan, dirapatkan, diisi saf-saf yang masih kosong di depan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرجة العالية الرفيعة إن بعث محمود الذي وأعطه.